0: والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
1: قدوات نبوية.
2: حديث كسبولو dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik dan halal adalah syarat diterimanya doa.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.
1: داري أبو هريرة.

الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح

متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وأقسموا

فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هل

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فاتبعوه

مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض

0: قدوات نبوية.
1: حديث 11 dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, memilih yang diyakini dan meninggalkan yang meragukan.
2: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Surat Al-Anfal.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita menegaskan lagi komitmen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih sungguh-sungguh lagi bertakwa dan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam meninggalkan perbuatan zalim. Terlebih lagi kita sekarang berada di Ashhurul Hurum. Secara umum melakukan perbuatan maksiat di hari kapanpun itu buruk, tapi lebih buruk lagi kalau di momen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, khatibul Jum'ah pada momen kesempatan kali ini mengambil tema berjanji berkomitmen menegakkan pilar-pilar ketakwaan di Ashhurul Hurum dan berkomitmen pula untuk lebih meninggalkan lagi perbuatan zalim agar Allah senantiasa membersamai kehidupan kita. Isyarat dari firman Allah taala surat At-Taubah ayat ke-36. Ma'asyar hadirin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan begini, inna iddatasy

رسول الله صلى الله عليه وسلم. صابوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Safnya mohon rapat dan lurus untuk kesempurnaan solat kita. Allahu Akbar. Subhanakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين.

قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Surat At-Taubah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم

عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم.

0: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Surat Yunus.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: قال
1: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Surat Ibrahim.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

0: الطريق إلى الله طويل،
1: الطريق إلى الله طويل،
0: ونحن نمضي فيه كالسلحفاة،
1: ونحن نمضي فيه كالسلحفاة، وليس الغاية أن نصل لنهاية الطريق،
0: وليس الغاية أن نصل لنهاية الطريق، ولكن الغاية أن نموت على الطريق. الغاية
2: هل أتى على الإنسان
0: jalan menuju Allah adalah panjang dan kita menempuhnya pelan-pelan seperti berjalannya kura-kura yang menjadi tujuan utama. Bukannya kita harus sampai pada penghujung jalan, karena itu sulit. Akan tetapi yang terpenting, tujuan utamanya adalah kita mati di atas jalan itu. Al-ghaya an-namuta 'ala

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلق

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Surat An-Nahl.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز.

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.

0: عبادك
1: ويقول
0: باسمك اللهم أموت وأحيا
1: ويقول
0: سبحان الله
1: 33
0: والحمد لله
1: 33
0: والله أكبر
1: 34 ويقول

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

فأخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال